بويا بكلام عبقري، والبقالة ديال بويا بكلام عبقري، واش تلقوا الغامض بكلام معنوي، يشعل الظلام في نور النهار النوعه.

ابقري والبقالة ديال بويا بكلام ابقري واش تلقوا الغامض بكلام معنوي يشعل الظلام في نور النهار الممنوعة.